0: ذاتيكو تنسرومي تتوسني كل منا رمي تدستيما تمكو تغيبون عشي ممينا ورو تباني ادلاكو غيرو ما كل ديكو تيما نارني رمي يبونا كينو دغيجانا أبسوك دوروكتو سيفو الدقاء ودلو توين نامي تشخص دوروكتو أو يكو نقاغن نامنا كاكتاما أمار تاكو أخدوناني إنغاكتو تمام أوكيو تاكتمو نقاغن يكتوكتو غروبا ممتا إلاني تباني أمي أتوامي تكتو واتوتي Adventure Canada كو نغاكتو يتاكو أو داكتو تكتاكتو Umiatuaku Amaru Inuni Ikanayatuhapatuti, Ilinatinatuni, Okiotatu Misano. Man, I should do that Ikanayakatosumar Putaboni Inuni Kigatu Iluni, 2011 mini Ilinatitakatako, Taku, and Okangayatosimayuni, Kanitu Tamanga, Inusakatuni, Okiotatu me. أغاني روكتو وكاكاتو كاروس ماما إسابيو كاتو قامي قانو تمنى إنوي وقوشيغا بماغيو تيغي مانغا أمارو نادو نيغل دوني تاكونوغا نوكاغا ياتو سيما يونو قانو إنو تيتو وقادداجيانغا تانا كينو لغيانغا أبسوك دو تدوغو ناركين رولابو
1: Inuge ghalo mata nuna lingi lo kaya kuyo kina lima atunga suti tauman isakpalea yue ticket startita kina lima ila teikani pulakati tako ufakulu ticket startita uyugun amosi khatatuin pijusiasea sana sima yo alo nimi mata anu waga lanezo lo kulitao ya Alexi Nasa Pua Log ilo siuti tamakuni ngagala ajigi ngituni pita to tau hatta to marelo yu bolle salome onon aswilla o merde hormone la khair ko jessama megatta ne yarto ko jilluta ki atelor sesema hatta megatta kaw yema yarta palle amega matta tau vane amalo cbc kunita vane qana yarta dilunga salome te khalluna yagala magallunga Number one fan gila dewa ya si maga gila titu kabio katyo kama ubvalo ne ukala veyo katyo si maga matawa ne miunon